الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد.

الفا لوي لارك مجالا مينا مينا جكم دنو مينا نا مينا نا بل كجكم دن مائر عملك مياسج كي بام خيلو نجي شكريا جي دير منا نام بيا ماتا شاسفار وائف جكم دنو آغا سونگ بلئك وي وي وي وي نو پلیز نیو سونگ راغلے دے منال میسج کی جی شکریہ منال منال کتو سندر فرش گمدن پروگرام اور کنا نو بچے دا ریڈیو بند کر ریڈیو ج گمدن بند کا مہربانی ہو گام سلام جی وعلیکم السلام سنگے خی ٹھیک ٹھاک یہ پروگرام موسم زبردست دی موسم

تقصوا لايف كولز. أغلب برنامج يسجلوا مجيء سبر نوسو تتيس دوسو السي 495 بيوتو بيك تقصوا لايف كولز داري ريو دل برديو ز يز ز سوكي ما ز ستاسو اي جياني كي اكيب جاني مجيء زما ګرانو او خوګو درنو کډر مندرن تاسو لايف کالز را روان دي ګورځ په نه توکي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هالو. اوکی اوکی سپر نو سوټه 2845. السلام علیکم. السلام علیکم.

بشرنا نتيج. السلام عليكم. هلو مكة ويكنا مكة ويبيتي سل والودا بيتي سل سمكي كنا. السلام عليكم جي. هلو اوكي جناب دي بيتي سل سر خوليكي لگا مسألة دا. السلام عليكم. هلو اوکے جناب دا سکار کوما چې زړه ته دا لائن چینج کوما او که چته لائن می چینج کو که بیا کارو کو نو یو منټ خا خجی.

0: بيك وبيك ساس لايف كول واسر بلايف كول سوقتي. السلام عليكم جي. هلا اوكي نيكست كولر اوف ذا شو قرم بلاني سوقتي. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي السلام عليكم.
1: عليكم السلام. كيف كيف جانا؟
0: سلام مشي بخير أغلي وخارك لي درت واي مسوكة ونجرتنا.
1: شيرين دال كاكا خبركم خوي. الموبايل أنا أسير كريالا. أبيع كارو نتاعي.
0: شيرين دال كاكا تاسنو غور زمانهم جوري إيرش بالي ستارت كه ها.
1: إير بغرانا ماني كار ملاو جزكا.
0: خا خا خا خا. سنجا شيرين دال كاكا تاسو خي تبيتونا مزاجنا حالات واقعات.
1: تقول استاذ واقاني دخولا. ګوتی مې ستړي ګوتی
0: دبل دا خو به کیدا راځي کنه
1: حالت به انیم کار ډراپ شي کنه
0: دغه مسله دا پتان لګي سم مسله دا خیر ټیک پشي ان شاء الله ډېر زر به ټیک شي. شیرینداد کاکا څنګه پروگرام اوري پروگرام دې څنګه لګيږي؟
1: یو خپل پروگرام دی شیکا کاکا راغلو شنګلانا
0: او واو
1: دني شارټ شارټ خبرې وکړي له زور زور نو
0: دزړه زور نو
1: سلامونه راوړي ګنه سانه سو
0: بالکل سلام یې تراونه ګیله دي تیوشته ده کنه. هالو و ما ګیله دي نو اوس جوړشته ده خاص زکه چې سلام یې تراونه لګو
1: چې ویره ګور باران شو ته ته یا خو یارا
0: کې دې شي یخ د وجه تیر شوې کنه.
1: ها ګور زمين شا کاکا ته سلام علیکم هل تکیو تمام مرګره روشن خان
0: واو
1: کا کې لاړی دی هغه ته سلام علیکم او جمیدات خان تاو پریا بازور راځي دیږي
0: وعلیکم السلام
1: جمیدات خان تاو ارز بھائی تا شکشا کاکا تاو ملن شاہ ملن تاو ټول تا ټول ټیم ته سلام جی
0: وعلیکم السلام.

كريم سلام أكيب جان باي سنجي يا خي أو شيء تأكل اسمسو كما تأكل اسمسو كما أو كلا تا مونسرا د سيرفيس مسلدا أريان ولي نياده أو زمونا كلي نياده داولي كلي ولا ثمان بيجني هر نما يادو زمانم أريان ده أوكي كلي نم تالا راضي كنا برو تاتا بما تاتا سلام وعليكم السلام هاكي أريان پرام دالوري بالا چکلیوال جراتا وینو

هلاك جناب وركي خبلك دردان قلمي خربان أرجي أكيب جان جدون لإجازات شرطة خار أبا بريالي وسي ما بخبل دواغانو كي ياد ساتي زما پا دواغانو كي ياد دا لوي الله فما

فضل خان لا لا دوس اغلى لا ندي بريخا لا لا لا لا لا مايك جد قال فضل خان روڑ دوس اغلى روڑ ندي چیده ٹپی آواز بے ورو ٹپا بوشو سندر آواز بے ورو سندر بوشو لاڑے